ديال كرهبه ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي تلمت هذه تلمت هذه السوق. شوف داك السمو المول الشمال ديال الكرة كونغو ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد، راه غادي يعطيو واحد

شوف لك سينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما تيتوزو الصب

ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي ديما تسلي

الخدمه ديال المؤسسه ديال المؤسسه ديال الصوت شفت السيمون ديال المغرب كان عندهم قدره شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد